ولا نيز لو شلون كمان لا يولا لشوم لا زرا كمان لا يولا لشوم سفيجي لهم فوقان جينجي وقونا أما نعمبو نعمبو أستيا لو قطين عبا قن زغلاني إزوني سكيل أسيبان بعند جلوا قيم تانت باتم تانت وشبوس مين عن بنا عبا تينجي